0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرختا بنيات منين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست بركين جيگيشي آرامو تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقين شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو هيمني جنگي ياري كردني منالا چاوكشكانو هولي بوناكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لا برزايكاني سليماني اشناي كجوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سنجراجي شكانيو بيت شاريك بطواوي وردكاري خزمت كزاريكاني سرسان التكا برزايكاني سليماني برزايكاني جيان هميشة جوانيو نوازي
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت ياك

0: لبردو يشو أزارا آخ لدوي غريبا بربدرو بكسم لچوارشي وي خمتما آخ لدوي غريبا بربدرو بكسم لچوارشي وي خمتما آخ لدوي غريبا بربدرو بكسم
1: رادیو خاک 88.8

0: شاری هەولێری هۆلاکۆ بەزن لە شاری قەڵاو منارە هاتمە خزمەت یەکێک لە خۆشەویستان بێگومان زۆربەی شاری هەولێر کەسانی شاری هەولێر ئەیناسن ئەویش زۆر بەڕێز کاکە زاگرۆس نانەکەلی ڕاگەیاندن کار لە وەرزشە شانۆکار ئێستا لە درێژەی بەرنامەکە خۆی باباسێکی بکا بۆمان بزانین چی لە هەکبەیدا سلای خوارد لێ بێ مامۆساجن
1: سلای خوای لە تۆ لە بینێرانی خۆشەویست لە دار و مولکی بابان بە خێر بێن تا قەڵاسەر سەر و سەرچە
0: زۆر زۆر سپاس دەکە نێمەش سلاوی هەموو شاری سلێمانی مەم بۆ جنابەتێناوە
1: بۆ هەموو کوردستانیانش
0: بۆ هەموو کوردستانیانش بێگومان کاکە زاگرۆس هەر جنابت لە شاری هەولێر لە دایک
1: بڵێ
0: پێم خۆشە گەر کورتێک
1: ساڵی 1960 لە گەڕەشی خانەقایە کە پێدرێن ژێر قەڵای ئێمە لە ئەو سلێمانی گوتنی کۆلانێکی کۆلانەکە زۆر بەناوبانگە کۆلانی بەلوعی پێڵێن ئەو کاتی تازە بەلوعا بۆ شاری هەولێر و شاری دی بەلوعەکان دەفن نەبوو دیان کۆڕۆی هاان کۆران و کۆرانی بەلوعی لێ کۆلانی بەلوعیدی هەلو شوێنێ لە دایک بووین
0: شوهرەتێکی
1: باشی شوهرەتێکی باشی ئیتی ئێستا بەداخۆ گەڕەکەەکە هەموو لە ژێر وەکو بڵێ نەماوە ئیتر ژیانی تێدا نەما بەڕاستی
0: بڵێ
1: جنابت لەوێ لە دایک بڵێ ئیتر دوای چوینە قوتابخانە لە قوتابخانەی خولەکان ئێستا کرایتە ئەرشیف و ئەرشیفخانەی پەروەردەی هەرێمی کوردستان خولەکان ساڵی 1976 پۆلیە بووم لەوێندەر کاتێ مامۆسایەکانمان زۆر گرنجیان بە ئێمە دەدا هەست دەکرد بێگومان مامۆستا باوکێکی زۆر گەورە بوو لە قوتابخانە مامۆسایەکمان بیرم دێ مامۆسا عبدخالق بەیانیان داها دی نۆکپڕێکی پێبوو لەگەڵ شێ پێ بوو لەگە پامپێک خاولێت شێ بوو دەگەوردەم چاوتا مشۆن نوچیاکردین بخۆی بخۆش قژی داینێ
0: بەخۆی کرد
1: بەڵێ بەڵێ بەڵێ دەگو ئێوە منداڵەکانی من دێکوانە لە ماڵۆژ منداڵی ترمێ ئیدی ئەو هامان هەموو ڕۆژی حەزمان دەکرد زوو لە خەو هەستین بەیانەکە شەویش بسینە قوتابخانە
0: بڵێ کاک زاگرۆس لەگەڵ یەک دوو برادەری ترا بەرنامەم کردووە هەڵێ لە ئەو کاتی ئێمە
1: بڵێ
0: خواردنی شەبوو خواردنیانەدا لە کاتی ئەو خواردن
1: بڵێ ئێمە بەیانەکەی کە دەچینە قوتابخانەکەدانی بەیانیان بینە زیاتر بەیانەکەی دەدەم شیرێکیان نەدایتێ لەگەڵ هرکێکە یان پەنیرێک و هرکێکیان دەدایت
0: ئەمە هەموو ڕۆژ
1: هەموو ڕۆژە بوو پارسە سەمونێکیان پێدای نیوکەس لەبەوە نەک سەمونەت زیاتر نەدەێ لە بۆ تەمەنی منداڵ ئەوەن دەبار و کەتێک سەمونیان دەدایتێ زار با شربەتیشیان بۆ ئەوینە من ئەوەی دەڵێم هەتا ساڵی پێش هەشتاش بوو ه بوو
0: خوێندن بە کوردی بوو یا
1: بە کوردی بڵ
0: بە کوردی
1: وانەکانمان هەموو کوردی بوو لە مەکتتەبی خولەکان بەس مەکتتەبی عەریبیش بوو بە حکمەوەی خەڵکی عەریبیش لێکوانەبووی منتەقی باشوور و بەغدا وەرسانی لێ بوو قوتابخانە عەریبیش بەڵام قوتابخانەکەمە قوتابخانە سەتانەوەتی کوردی بوو بەڵێ
0: لەوێ سەتایت لەو قوتابخانە
1: لەو قوتابخانە هەشتاوەیە هەشتاوە دوو تاوام کرد دوای قۆناغم بڕی بەرەو ناوەندی کۆماری دۆستە جمهوری ئێستا پێڵێن ئیدی لەێش تاوا کرد دوایە چمە قوتابخانی ئەمادەی پیشەسازی لە بۆی براکانم هەموو سەرباز بوون و هەند کاکم تەلەبە بوو لە بەغدا دەخین ئێمە دوکانی فرنی سەمونمانە بوو ینی فرنیەکەمان چوار کەس پێشتر ڕقمیەک و دوو سێ چوار بوو ئینجازایان ئەنی مۆڵاتەکان ئەوان نەمان ئێمە ئینجازەمان بۆ ڕقمیەک ئیدی لەگە باوکم بەرەحمە بەسەرقالی فرن بوو ئیدی نەتوانانی بەسم لە عادادە بخوێنین بۆ کاتی ئامادەی قیچە قرس بوو دەبای پلش بینی من پلی عدا ئەگە لە ناوەندی نازح بای سەرکەوتوی بای دەبای لە 16 زیاتر بینی ئەگە ناوەرنە دەژیرێ لە عادادی شتیوارە ئەمکە وەرجینە بەتاخۆ ڕفزم کردەوە لە بەرووی نەچوم لە بروی براکانم هەموو بڵین سەرقالی من بەتەنی لەگەڵ باوکم ما بوومە دیناسەر ئیشەکەم هەڵبژ بەڵام خوێنند لە خوێنیشداڕەوە چمە ئامادەی پیشەسازی ئامادەی پیشەسازی هەنگاوێک بلووە من بە دنیا شان و زیاتر مەجاالش پێدەم سەرقاڵی
0: زاگرۆس بڵم بەخش باست کووت ژمارەیەک و دو سێ و چواری فڕنی سەمون
1: بڵێ
0: کەواتە ئێوە یەکەکەن داوانەیە دامەزێنەری
1: بڵێ
0: فڕنی سەمون
1: لە
0: هەولێرەوا دەکەات
1: بڵێ بڵێ لە خان بڵێ فڕنی سەمون دوایە ساڵی هەشتا فڕنی سەمون و ئۆتۆماتیکمان فڕنی بام لە نەم سابوو هات پێیان دەگو فڕنی دووتەنی
0: بەڵی
1: ئێمە یەک لە یەکەمەکانی هەولێر بووین کەتوانیمان فڕن دامەزێنی ئەو کاتی بڵێن لە هەولێر سەتا دەتوانم بڵێن سی هەتا چل پێنجی ئەاحتیمادیان لەسەر پشتیان بە لە بۆ دروستبوونی ئەس کاتی شەر عراقیران بوو لە بۆ دروست نەبوونی ئەوەی ئەس مشتوالە لە سەمونە ئەاحتمادە لە سەفرنی مێ دەکرد فرنی ئۆتۆمانی بە گاز بوو بە کارە باش
0: بەگاز
1: نەمسایی بۆ فرنەکە فرنیەکە نوێ بوو ساڵی هەشتا لمالي خدري باشا كان نبي رحمتي باريزر بو امري خواك كريما نو قلت لي نم سايبو ماتوا دي دي مو قو صاحب بيشا كان من وشم بيشم بينا كري ترازو ايش زور زوانتي دابو هوري بسوق او محام قلت له ترازو اجر مو باباش مي باب قلت ترازو كبيش خشت بي فرني كي داما بلام صالنا قصت دا حكمت 1000 دينار 1000 دينار اوكاتي
0: 1000 دينار
1: بلا بلا لصالي هشتا ودي دوا ليش ما خوش بودي مولي دي كهربايد تاع غاز ورون وبنزين ونفط وخي واو شكرو اردو هم شي شدراتي بس چیشی کمی سامون لبازار درست نبی.
0: بله. که اگر زعفران جناب فرمود لکتاب خانه جمهوری.
1: بله.
0: نواندی جمهوری.
1: بله.
0: تا پلیسی.
1: بله.
0: دوای پلیسی چی بر باز بود وقتی تا.
1: و اللهی.
0: شصت سیا خود.
1: من خواندنی توانیم پلی عددش بینم. حتی مثلا ل ل
0: امان. او کد و پل بو.
1: بله بله دوباره لسروش یاست بینی. خاصا عددی کردستان لسروش یاست پنس کمتر بیه نباید ورنا اجیره. آها چون عددی کردستان یک لو آمادهیان نبود تایبد بود نمونه کام بود. و کن نمونه ای بود ولی من نمیلی نبود نمونه. ولی من طلبی زیرش ورده که براسیتی من او پلش می نبلم. حتی بود نمونه لینگلیزی و بیکاری زور زیره بود. برادر کان درس پیدا کردن لباخ اما لباخ ما خوی باخی ناوشارش تیار کوتهم بوده تی کوت ولی مزور فی عائلی ما برای کنم لدر و نو عسکر نو ایدی هندشان طلبان لباق دا خوی نو مجبورم من کره اسکاب من معلوم مجبورم هاوکاری باکم باکوشم تمنی چی باکاتی
0: جنابت کره جوری باکتی
1: یا آخ کره بسک
0: کره
1: بسک آخ کره بسک بوم ایدی لگالو یبوم ایدی زور دارم به شوکه ساعت اشتی وارد سومایش باکم برحمت و ملابان دا نیجی بیانی که اکت هاتلام ایدیم دستون هل نافرم خوم دگوری و ایدی بیانی که خوم حذف کرد وقت آقان اگر آرایش داد.
0: بله.
1: ایدی اوکاتی جان وابو بله.
0: سه سال
1: ل. ل عدد کردند بله.
0: آماده ای پیش از.
1: دوای ایتی با سال نه توی کو راپارینو ایتی دوای بدای لیول سال نه توی کو دست من برای گند کرد.
0: بله بله. منو کو اگر داری جنابتم.
1: بله.
0: تو را گند کاری چی باشی جوی تو نوسری چی باشی جوی ل همان کاته. بیا لوا زور حذف سر. تختی شانو کردو
1: بله لسالی 87
0: اما لشو هاد من حزکم اول
1: سالی 87 رفیقک ما بوکاک خالد استال سویدی یادی بخیر لقل کاک مصطفی بو لهولی رسا کاک هاور شاور هاور حمخان استال سلیمانی
0: بله
1: پیکو طلبو من صناعی تاور گروپی شانو یدرس کین کتابخانه یدی من حزم لا دتومس خو اوکاتی اما هات هربون منا هشش حف صالک سردانی شانوی کانی هولیار نذکر که آنین ماجد ذکره. این زتی اگه یشتی شانو مناتیه. خوام لی ندا. یعنی که برداریم کرد بعد بکن بارز برداریم کرد. ممنونیش من بس به مثلا شانو. یعنی اوکاتی وابو لب وی مخرب زکان کاری خواین ذکر کاری چی اکادمی سطح صد داد ذکر نه اند زنی وشیه. اگر زنیاری باگراندی شانویش نبا اصلا قبول نه ذکر. برحال 23 87 کم شانو شانو من لقطاب خانی آمادی پیش از بیست کرد که خالد لگپشتون عبدالله است سینما کاره. اون که لگه هاور پیکو دور ما بینی لوکاتیو شانو خوش بیست استش هر خوشم دیوتن ایدی مجمع شانو یک ما کردو مجمع درامه یک شانو ما کرد بلا میتی سالی نو تو سر خود دزانی کردستان با اقاری چی خراب رویشت ایتی من زیادت لعنی ورشی کم ها بشد ایدی بدوای میدیا ورزشی و کتابکانی ورزشی و برنامه ورزشی و روزنامه ورزشی ایدی اوشتانه کود
0: که از اگر جناب ورزشکاریش
1: بید ببینم سینی ورزشی با یاریزانی کاراته بوم حزشم لطو پی بیو بزاو یاریزانه باشنو بوم
0: که زاگرستاد جنابت سری بله. یاریکانه که تو سری ورزشکه
1: بله من هر
0: لمدانو اگر لیت پرسم
1: بله.
0: چی یعنی که تخوشه بید کردستانی بس جاپیم بله و جیانی کشم بس جاپیم بله این لنگری کامی
1: باشه زورت سکم من هل مدالو هر حزل گرش خانه قایل کوران برعه یاری توپی ما نکر براسی لکولان و کاتی توپی باغه ما نکر بدو درم بسی درم تیپی چی کولانی من دانم لگو کولانی کانی او دورو گا نمانده توانی بپرین و گرخ کان کلبوی مندال او کاتی حریتی سنور دار بخوت انا وانی بزانی ایتر بلا لپاشو ایتر سن قطاب خانه اوشتانه زانی من جیانی تو استاش بیرم دی هر چی دفلس ما خرکر بو تابتون توپیک بکری او که اوروجی توپا کمان کریوا او دیگه باو کم نهالی او دیگه باو کم نهالی لمان نتقینی لمالی برادرک من دانابو باو چی لمان لبو ایدی هم زاره دستو باد زی توپا کدینه دستو یندر یاری من کروا و کسر تاگو دوه مسئله خوشویستی یعنی من قد بیرون یعنی نکتو حتی شارک خو من هندری یا شاری هولیر بوم یعنی هندری یاری یعنی هولیر بوم بلام لپاش اوی که راپرین کرا همو یعنی کانی کلوسان بومن یعنی هولیر قد بیرم لون نکرد تو مثلا او سلیمانی او کرکوک او دوکا او زاخوی او سلیمانی او نوروز نه اما بی لوب کنه بتوانی هل بجاردی چ کول سان درس
0: کنه
1: بی لو لو لو قناقتی پرین
0: ان شاء الله با خونه
1: جگی ان شاء الله ادیر ادير يعني هولر وسيله شي جوان ببو بتن هالبجارديه كلسان او كاتله شور شي اولي لا اما هالبجارديه كلسان ما بيسام جنن ما كيت هم نسوك كتبك حاضرم كدو يعني زور زان لك برادر كان باز كم بلم يك لو ياري زانن ك جول باريس بو هالبجارديه كلسان قالك استا يك لباشرين دكتور كان زيان لي اسك زان استا ام او قناغه ببرين باشترا دي استا يعني ك استبر مونديال وا خلق سيري ياري كان مونديال 2026 دكا يعني زور زان تم بابتي مستونه كاش لو روجنامه نسيوا سن خوشحال برادر کردستان ببینی.
0: راست.
1: سن گرینگا. بله من استم مجبورین اما رول آنداف دکن، رول آکام دکن، رول علی رضای نفتی دکن گل پارس که البجاده ایران، آندافی یارزانه که البجاده آلمانیه. اما لبرتیا. اما لبروی تا مجبورین البجادهش خو ما ببینی. استم نو نو یارزان من لپکات زیانی. دو یارزان من با باشتن یارزانی پیاوی یاریکا. آنداف و علی رضا بنداف. کاوته اما دتوانین ورزش بکن. پیامک من پیلو همو مروایتی. كرت حزيله خوشويستي حزيله ورزشه بلهم كتو اگر ريقه بمندي وحقم بندي من بلاقه جاي بشوينش كذا
0: كواته هستينه تواتيك لا ورزشش رنگ دانويش باشي
1: هبي بلهم برغس فلسطيني بي
0: برغس
1: من هم زيانم خوشدي بلهم ملتي خوشم خوشدي
0: بيكمان
1: من ملتي خوشم من چشمني هل بجاديك لزياني بي بلهم هل بجادي شي مشي بي
0: بله
1: كواته نارين قالهم برايك كواته باو نهزبا زيبا زيب كان قال لهم برايك كان امش دبي حق خوما انا ما دام ما قال شي نسوها ساره تجي بيسبان هجي يمكن كجيان ذكر كواتا اقر حقك خوما ديتي اتو غدر من ذكي
0: راس كاك زيب بس اول جار كدس كبنوسين
1: و بله.
0: لا ورزشه
1: بله
0: صالي تشن بو وبرها مكان غير هبت
1: استا هربا با لا زستاني صالي 2005 بو باشن بيدي بیر مسئله کتاب کرده و از گل مسئله گلاره است کتاب که گلارش بود واسه کم تو بو اما میدیا یک معنی بی میدیا ورشی کردی همون زیانه ایتیا لا هر سیزی که میکرد گرام بد و همون گوگل و اینترنت کان کرد در مسی میدیا جهانی عربی اسل مثلا بونونا اروپی آمریکی فرانسی انگلیسی همون پی اده در مسی میدیا ورشی کردی هیچ پی ندای من ل پیشش کتاب که نوستم کار کردنم با بونا کانا بونا بونی بونا کانیش لو خالد است پیکر میدیا ورشی کردینه دبی دست پیکر زیاتر لدا سال کار مسکر هر چی میدیا کاری ورزشی ل سال پارسی کردستان روزګل روزان یک بابت ل ورزش نو سیبی کوم کردو کردما میجو میدیا ورشی له کتابم دانه نمونه شه زور سعادت ببینم مثلا ل کتاب میدیا ورزشی بس نو ست کردو بس نو وی کردو خالد کبی بتوانین امجره ګلانی جهان پیکوا یعنی کوبی بینو ل برت کوبی بینو ل بروی اتون اتا است ل ل لروشن بیرانی کول بداقه من نالم هموی تا اس میډیا ورشی کوردی به هند هل ناګرن نرغدارو به اداري نکدو کتی یابان توانی به میډیا کاری چی ورشی کاجا و کورو توانی مونډیال 2002 بنو باشه مبو میډیا کاری چی ورشی اکټیو نتوانین مونډیال 2015 بنو بتوانی میمانداری کین نکودستا میډیا ورشی زور گرینګ استا بلم دبی هولکل سنو شرکان بیتن رسل کسایته کان بی وزاید نش پارلمان تا مثلا بونمون من نمونه کلودم تا است امل سال 1992 1952 پارلمان د مزراونه تا است یاسایک من لس یاسای ورشی همار کله کوتسه یعنی د سال 92 او ورشانه مکدیت من هم دکیوته تنکی خولکوا یعنی هجمان راکری او یګل چی شکان بوتون یاسایک من بوتون تا لا اندب سینه نو فیفا سینه ولاتان اولمپیاد بوتون مش علابه نه بلګولا او لکه همون تو ولاته کانید
0: استال کردستان نوسری ورزشی زوره
1: زور کما بدک منه
0: زور کما
1: زور کما لبروی خطای خومنه یک اوزان بابلن و کما مثلا این در اونم بعد نصیحت به نفس گناه بارکی من چکا تو دبی میجو دبی بنوسی و دو بابتی میدیایه بابتی ورشی ورزش اوانی که مثلا زنا بد ورش شوانی بین که اگر ارشیفی چی باش دبی من دتوانم هاو کاردم کتیبه گلس جیانی تو بنسمو بلم اگر تو ارشیفی ک نبی من سردمی توج نه لدایګ نه وایم چون بوتوانم ارشیف ته بلسبا د بی بسم لدوان لکسایته کا وکړه کله دوانم مګ لوانې کوم کور وکړ نه بول او کتابه حما پشکه اما حما پشکه
0: بله
1: او خرج شنه لای ناسی
0: نه بخوا من
1: او خرج سلیمانی اصل د سال 1920 سلیمانی لدایګ وباشه کله سلیمانی لدایګ و 18 سالان د بدای چی امره خالو دیباته بغلګر خو لطیف حرز ملي شي ماري ملي شي خوش انده له البجاده عراق صالي بنزاي كولج يكمين ياريزاني كودا له البجاده عراق ورديشري با درجنا كن لبابينرا
0: لپاش اسات جناب دو همي لسر او
1: اه بلا لسر استحم بشكي افسانه ون بوكا افسانه لپاشي لبغداد تو دسي لبغداد خيني او كاكي دسي لبغداد خيني سيكا درو له بارت اندي برو بخينن امن بارت اندي اشكال مالو يج دخوتو مالو حما بشكي حكومه العراق هاتي ناز بغزالوان دسانن لقصه دامي دخلنا حزيتي زاب ديستير نز نازه نغور هي نغور ثاني شي اي خانوا دكم هم ديتو لبريتانيا بون با بيوندي تلفون كان لقا هاكاركم بو بتواني كتابه شي اكتابه مال لسدروس كت استوى لبريتانيا دي كانوا عربي وانجليزي اكتابه خالشي سليمان شي كاكا زنا بدي ناسي قليلو لو توكم لبرو ايشي ورزشا ادبي وش كارك هم سين اجلسو كي زنا بني بو برو منش مثلا كسايتيش كبون منا نفر او نريمان او نزات اوش عوني او كاو نريمان يق لا يرجان باشا كامو فرمو عوني سيد احمد صالي 1970 سال يك من يرجاني كل بال هالجادي لوان ورجيراو استا تمني شي نزات يق بياندو بوكو بوكو ميسي او سردمي كاتي خوي بو يق لا باش نيرزان انا همو جاني او يرجان انا بياني اگر تو سليمان خرقدو او برادر دو خرق او زاخو او كركوك بن اولير تتواني ميرجي ولاتكي خومن ميسينو
0: بل كاك زاغروس بيام خوش بو هر بو بينراني برزيش روك نو يبدي شاعر يوركاني كل لسر ورزش
1: بله
0: من سوريا انها بوش
1: بله بله بله من حز دائما حز دا شتي النا كلاسيك وكوم وكو شعر حزم ليه والله من كلاسيك لا ايش كردنا بون منا بين مو كرد وقتم دائما ورشوانا كان دا لين شعر ومعر شاعر كان هنا وين زعما حتي توباني مو باني وانيا او مصطلح بكان قلتم با من او دو او دو هيزو هزري بين مستر ميزيك داني لكتبك كويامكم كتبك من بردست تطوان بلوم 16 حتى حفته 18 خلاص كله ورزج للشعري كردي ده بونمنا لشي دستم بيكلو للشيخ رزاي طالباني دري اللي بيرم دي سليماني دارو ملوشي بابانا نسخرة شي شي عزبنا آل عثمانا شعرك واضح لواني دعا خطوك سبي وندي شي بورزج شي بي وندي زورة بلان بابي خوينو دري اللي بيرم دي أوسردام أو عصرة كانيس كان زي زريد بازي بو زريد بازي تيا يعني قاشواني لسر أسب او قاتل سليماني اللي كان اسكان ولا تاريخ خانه كان بيدق واه نمونه ايش كساده لو بينما 26921 يك كمين حوالي ورزشي لصار بارتي كردستان بلا كرات ولا سليمانيه لشهر حياتك جنابته
0: قربان
1: 26921 وات 105 سال بيجستا تيبو ميجرسون حكم سليماني وقاتل سليماني وبري بردوانيه
0: راس
1: البيراميد لا روجنامه بيشكوت ايش كدوا بو هو مشغول يعني قلبو سليماني داجير كان زكان سليماني كو كردوتو ون با اسب سوارانی بکی، اسب سوارانی هکرد و مجلسون هر بخوی به نخیل روزنامه پیشکاوتن بلاوی کرد تو، بنایی اسب تاودان،
0: اسب تاودان،
1: اسب تاودان یک کمین هواالی ورزشی کردی ل روزنامه پیشکاوتن دبازه، ل دوی ششی 1921 واتا 105 سال پیش است، که واتا دکا میجوی یک کم بلاو کرایی ورزشی ل سریش ماین دستی بکرد ل هر زار پارتی کرد است.
0: ولی دست خوش بود. توی سر خرید چیم؟ اما من کوکی تو.
1: هم ممکن کت کت کت کتابو بلاش کرد تو.
0: ای دست
1: خوش. سر خوش بیام. ایدی ام دزانی من ورزش کردهایتی به بر پرسیاریتی دزانم. نک پارو ملک. یعنی من بر پرسیارم لسر تو نه و کانی توش. توش دو به بر پرسیار بلسر من. شتک من لس زول سلیمانی و هولیار جو تک کرده. کردستانه بتوانی ورزش کش اینجا. دور کوت نول رگس پرستی.
0: ولی من دلم خوشه که از خود جناب دبینم لعنتی چی باشد گفت و براسی او باشایی چی گوریه ل. ورزشی کرده.
1: انجا ادیم نوسرکانی خواهم با اندک لیام بی نالم همیان. تا استا گرینگی که چو باشیان زور با میدیای ورشی نداوا. لبوا اکبزان میدیای ورشی تو سبلا حکل دنیا. استا میدیای استا او باس مکر موندیالی 2000 ول آمریکا و کانادا مکزیکا. او ایش دکا میدیای ورزشیه. تو دزانی امريكا وازبي شي كرد لسفيفه لبين الشوتكان نقله لبين دو شوتكان لناوند شوتكان رايكري دو دق رايكري اما بوسيا اما بو اويا او بخونو بس للريغا ميديا ورجشي زياتر 60 مليون دولار بس للريكلام بيدا للريكلام بيدا دكري او للريغا شي دكري للريغا ميديا ورشي دكري بلا ام ام ميديا ورشي اويا بس بسين لباشا وياري تو وشربط لكنو ضل كثير بشيد قصينا شابر امريكا كنا میدیا ورشی زور لوگو رتره، بتوانی ولاته که خوانی پی آوردن کنیم.
0: استا ورزش چونه بینی لکردستان باشه؟
1: خرابه، بدان خوب. پیم نخوشه. لبروی لحولیر مسئله که داره سفری بتر بسم الله لی نکری. وانیا؟
0: بله.
1: تو لس سفری کیز نمی تیده خود. ورزشوان ورزش تاقی هزی نشتمانه، هزی ولاته، پناسی گلکه. اگر تو هیچی با صرف نکی وشون امرو خلق بربسيارتي خانوي بكريه كهربائي هي اوي هي وقصادين بيشانيه بي بي بارا ورزش نهكري سنك سوا زورت وانا اشي باشي ولا ورزش بلا امكانيتني بواسي نوتو بدوي كاسبي كوتو اما بدوي خندن كوتو بدل ورزش تيل مناك
0: راس كاك زاك راس من بيم خوش وباسي يك دو دانا لما انا بوب كيد
1: بلا
0: وشيش اما بال برشتا براسي
1: ام بلا اما يك لنمونا كان بودغيم او كتابي قلارا خان برز كاك شوان اكري وزيري ما في مروف وكاتي كتابكي بردم تقديمي تقديمي وزارتي ما في مروف كربو اللي قلتهم حتما بكو وكانت كذا كيوت الناو سر رويتي لو أنا سير ساعة صار بيبسي شانسي من قبيان زناب وزير كتبه كاتو لسامي تيروش من دالان قلت كابين بيخدمه دوري ساعة دودة بيخو هذا استار رفيق مع زناب وزير تقا خاني مشمو قلت دانش تمزاق روز نتو شانس تابونا من حزم نتيرو كام قلت يا مو تيرو كانوا خدمه قلت والله سكتير كم باكر زرس يكمله قلت هاد قلت بيعني برا نوت طبعا كان سابي كان أو يكمل ينقابو
0: أما ناوي
1: قلارة بناوي
0: قلارة قلارة بيصح ما ملت شو
1: قلارة كسكام يستا عند زياري
0: تلاش ساجر
1: أبلا ما سلام لقد ناليهم وكرت روجشان باكم برحمة دي أمري خواهي كربو لدي يكي خوما مو قلارة مبرد تونا سر قوري باكم شانا بهار بو إيدي برخو كارو شتوار شتوار زبين قوتي باكم برخي كم بكرة مش قوتم بهار بو خوشي قوتم أمسالة دسيد بو قتابقانا اگر یکم وعده یکم برخی بود اه ادي صار سورا و زور سيري پير يكم يشبو من لبيرم نما بو گوتي و كارت كم برخه كم بوكرا ادي تا ادي چون برخه لگه داي چون برخه كم بوكري برخه كه زور هوگريگو لگه ما بالي فيا مدان له دل لجير مبرد اكا خو يعني زور زور خوشمنده ويست ادي كه گور بو گوتي با كه چيرو كورسانه مبجرو من نم دساني براسي له چيرو و ادي دستم به چيرو كه لپاش نو تو شش نو تو هفتوانه دستم به چيرو سرتا وكانم پيدا كردو سر خالب میساش برجی دومی کتاب کم حضرت ده پازد چیروش زغالوانه پازد چیروش که نیوتریشن دانه و ادی کارم نسوي کرد. دواتر کارم نسوي میدای ورشی کرد کپیم گویی لدو 2500 میدای ورشی چهار پارسی کرد سانم هم.
0: همش
1: میدای ورشی اکادمی هموزی هن. ما برایش هروخان هیوای تندروستی باشی بوده خوازم که چون سردار مکروکیانه برایتی.
0: خالب پشت بود.
1: بالای گویی سر خالیش گویی دوکتیب میه. کورکی باید کسکتیار بودی که بزن که از اول چی پیوسته باید کنم ولی دی با عدد کشتام ولی گویی 20 گویی 20 میلیون اشته دستی اول کتابه طبعا یه چی 2000 دانه 2000 دانه می لیتاب کرد ادی هندک پاره خوشم کتاب سری قاعدا چیشام میم پروژه که بو مالی آبی او پالپش تکه کردم اساس کتاب که او 900 لاپاره است اگهش تو 1850 لاپاری برگ کنی دوم تا استرام گرتو براسی چیشی همونو سرکانی کردستان مثلا اسپانسر
0: بس
1: اره والله ايتر ادي ادي دسن با كتابه كان كرد اوي بيم گوتي يا حما بشكا ايش من سوك رزول مهم بو كود لتوبي في عراقه لصالي 1920 دسن بكريا لغر هاو كارم كاسنگر
0: هم بو صالا كان كود بجدار بو
1: بلا بلا مثلا بيشتر صالي 15 منتخب عراق دامزرا بلام صالي 20 كان صالي بياندو كتابخانه بلاد يعني ملكي وشتانا لغر مدرسي معارفي جماعه كردو صالي 1918 هجده حتى نوزده قمع كربو يكامين قطاب منتخبات المدرسية يعني هالبجادة قطاب خانه كان أو كاتي منتخب نبوه كدام مزراندية ياريزان يجي كرد ياري كردوا توپاكش كاندو لسنتر ناوي زليل أبو زبن بوا واتا جليلي أو پنير فروش خلشي آكري بوا بس لبغدايش يايا كرد بوا دلون ياريزان يجي وكو مارزونا توكم بوا أمون دا زيرا كوباتوانا بوا أو ليو رادستن بي كردية حتى سالي 2022 هر سی یاری زنی کرده لعراق یاری کرده للاوان و لبسکشیران و لپیشکوتان و لکوران و لکوسان و لفظا او لکتابه
0: دستکان خوش به
1: سر خوش به
0: سر من لنزیگو اگه دارم تو سرقالی روزنامه باری که
1: روزنامه بله روزنامه چیوه سی بنایو توپا بنایو توپا
0: هر نایو توپا
1: بله توپ سی ما به امازمانه توپ و توپ که یاری پیکی توپ یعنی لوتکا توپش مندنا توپک لو کسانه بگرین که ورشی کردیان فراموش کردوا بله سعی گوتم باشه توپ پدوانی بری در کرد گوتم نه توپکه رمضان درین بس پرو کردن چیزی حتی اگه درد کاتوا اما کس بری در نکه چون که لسر دو بنماش ایش ماکرد ناوزراندن للای اما کفره لکفره که کفره ناوزراندن ماستاو
0: بله
1: قصه بکار عبدالله نالی ماستاو ایش بوناکه
0: بس
1: واقع کیسی که عبدالله باز دیگه
0: اما جمعه
1: دویتی حالا سعی کردیم کرد اون دف حال پرچی کردی بردنامون
0: اما مانگانه درس
1: اما هفتانه در دسته لدوای مونديال دوانه بکنه هفته 2000 یعنی 3000 زیاتر ان شاء الله
0: چی اسپانسر او چی خپل
1: مالی ممتاز حیدری خونی ممتاز کاغاسو بله
0: بله
1: کاک به کسر نو سره امنو کاروان مسعود پکوا بر یعنی دسته نو سرانی بس مالی بلین نازنین حیدری امان اسپانسر یې کړی
0: بله،
1: خواهد سری خوش بیار. ایدی چه چی باشه؟ با ارشوانه است، با شرکانی کردستان همو دنیرم. یعنی با نمونه او مشهده که اکشه از حسنی بخینه.
0: بله، بله، بله.
1: چی نیسی با؟ چه چی زود؟
0: جامعی جهانی درو زیو شده گریه.
1: بله.
0: بیا خب نیم هندریم.
1: هندریم، بله. یعنی اوانا لدوی تایبدمندی که مثلا با نمونه کبرای شو کشه از حسنی بلیمت لانوسینه. من بدوی داده کنم بزنم او دیدی چی لبا ورزش. نگل ورش کاری بپرسم.
0: خواهد دست خوش به خوش تکسی را چک. که زگروز جان حزم کرد جلباری کاملایتی که جانه به
1: بله.
0: شتک بزنین. سالی چند خزانت بکنه؟ چند بله. من دالته یه؟
1: بش... من وکو باسم کنه شیست باش لحولی لدک ما. شش براینه لگه سی خوشی برای کم با کورونا. جانی سپر کار اسمان روح شاد بی لگه لیه باش.
0: روح شاد.
1: سلامت بیتر. دک باب کم هر لجانه ما من. من خلچی هولی رم. من که برای دکم هورامینه باشم نانه کلیه.
0: بله بله
1: دایکم هورامیه باشم نانه کلیه سالی یازده یازده نو ترجمه مینا
0: بله خواب راست نانه کلی یعنی بله. شو نه
1: لیره بله نانه کلی عشیرته
0: بس عشرته.
1: من باسم کر گوتم بروم زیاتری به کلسان یو کاتل اس دوه راپرین
0: بله.
1: حسم کر خز مکان بناسمه ولا قبم دانا اتر نانه کلی دلین لا حدث کاتوه دو گوت هبونه چشانه بو ادي چشې مسائلی لوانه ما دی بیان خوب از زلزلیم
0: هم یعنی از زلزل بیه
1: اول از زلزل شر یانه بو دلی لنیوان یا گودی شیزور هزار نشینه بو دلی پیا پیا چې عقل مند انت دا بو کو جناب تو قصه لګل کړو کاک یو شر سودینیه او رونا بیان هر پک دینو ادي چته نیوان یان پیچانی نه و تو طبعا پاش گفتو گوی شیزور د پاش یو گوی یک لپیا وکن ای ګوندکه گوی ما دمه یو پی امت پک نه تو بنان شمه بو احمد کبا بین لګل یو نانه
0: کړو
1: بس زور فقیر بوینه ایدی دلی بس نانی نه بو نانی کرتی نانه کانی کرت کردو نانه کلی له اوه
0: له
1: اوه له اوه ته بل ایدی یعنی انا و انسم انا وک نانه کلی وک نتو یک تو کانی استلید
0: بله
1: اگر حال ایدی او میجو هه تا تر راست من وچکو ها جلی
0: بس بنا مالی شي برس دایما ناوین او کو سترګ وایل شادي
1: هولر اسماعیل او نوری نانه کلی وانه بل بل یعنی مثلا ماری احمد اسماعیل که مثلا پروژه خیر خواز یعنی خوش خانی نانه کلی یعنی څنګه سایته چی نانه کلی له ورې دیارن که کار دکن له روی روز نامه گیری
0: او
1: سلام بگر همو دای چی گرینگ او یک کود بتوانی زور چی باش کنه اما کاراکتر چی باش لو ملت که خو منو زور باشه بدی 11 11 نو ترجمه مینه دای چی کلره بفرین خان خزان ما مستا سلامت بی دو کرو سکس می گلر خان کتی گورما که اندازیاری تلر سازیه
0: لارخان اوی برخه که بود.
1: بله بله بله. اندازه‌ای تلر سازیه. لبای همه جنده همه اندازه‌ای کامپیوتره.
0: بله.
1: لپاشی که علیش دی سیپانیشی پیدارن. پی از بگذکش دوگو پیم برای پاتی توت بلع بکه ارجنتی دتو. یه دیگه قصیج در دوستانو بود. اوش اندازه‌ای مدنیه. لارخانم لدوایدی. قناغ ششی کالجی طبا لکوی دخینی. یادی خانیش میبوش که کنه. اندازه‌ای بنده او کنه. سلام عزیز دوست باشید.
0: اینکه
1: خوش به انصار قالی فرمان برینو کاری ورجیری دکم زیادتر ل دوامی خم. حوالا کنم بودی حوالا ورشی کن دکم ل عربی دکم با کردی خزانش ما مصلحه
0: باشه. فقط عربی که زور باش.
1: یعنی خراب نیم باشم.
0: بنا کتوانی اوکی.
1: زمان عرب داره فاین لی کل لسان انسان. له به هر زمانی چی بزنی انسانش که خوش کم بم توانی باه و کسر دیم حضرت سلیمان به هم زمان کنی بناقصم کرده. حتى با واقعي ملتك يخون بديها بنيا بقول تبعه. والله متى زمان زار زوج زان لفترة زمنية كذا جاي تمنك ناتواني كنترولك.
0: راس. مال. راس فهمو. كاك جامن زو خوش حالهم بجنابت. أجر شتكد ما بيا بيم خوش.
1: سبيد
0: كده بيا.
1: بالو والله إتر. من مزمع أبرجيش كتاب ما براسي. بعشر كتاب كان بزناب شندم بستوديو كتبه. امانه تلسر ورشی کردیا تایبه تلسر میوجی کرده لسر میوجی ورشی کرده لسر او بابتانی که مثلا گرینگا سبنی بسی تکتیب خانه کردی لبو نوکانی ایما ایشالاک خواه تا من بده بطوانن میوجی ولاته که خواهیم بناسی سر کتاب یکمونه بردسته و زیادت لبی ساله ایش لسر کم میوجی ورشی کردی بینی اگر سەرۆک حکوومەتە سەرۆکی پەرلەمانە سەرۆکی وڵاتە هەرچی بی هەر کە سایەتێک بی بڵێ کاکە مێژوی شارەکەتان چەند کتابەکەی ناو دەستبینێ و مێژەکەی من ئەوە بە گرنگتر دەزانم بچم لە شارسیەتی شێبکەم لە شوێنی شکشکەم یانە بەعشرێتگەری شێکم نا من لەسەر مێژوی وڵاتەکەی خۆم میشێ دەکەم دەمێ بگەمە سپۆنسەری واقعیەکان من لە وەکو لە بەرنمەکە ئەوێ گۆشت شانەوا دەڵێن پێویستم سەری تۆ خۆش پێویستم بێزنێ بەس کتابەکەم بۆ چاپکە سوپاسیان دەکەم
0: زۆر زۆر وادار میشەڵە بیەچێت لە ڕێی ئەم بەرنامەی ئێمە
1: زۆر سپاس
0: پاڵپشتی چۆنابەکە پاڵپشتە بۆ وەرزش پاڵپشتە بۆ میلەتی
1: کوردبەڕاستی
0: دەستەکانت خۆش بێت
1: یاخۆ بەخێر بێن زۆر زۆر سپاسان دەکەم دووبارە لە شاری سلێمانی و شارە حیاتەکەی خۆمان من ئومێد دەکەم ئەو شارە و هەموو شارەکانی کوردستان لووتکەی خۆشەویستی و خۆشگوزاریان
0: ئینشەڵا هەروواژە بێت ئازان و خۆشەویستان پێشۆی کۆتایی بە بەرنامەکە بێنم پێم خۆش بوو سپاس و ڕێزێکی تایبەت بۆ هاوکارم کە هەمیشە پاڵپشتمە لە شاری هەولێر ئەویش کاکە ڕۆژگارنانەکە لیە بە بەردەوام لەگەڵمایە زۆر زۆر سپاس یەکەم زۆر زۆر سپاسی ئەو کاتاکەم کە ئێوە بە ئێمەتان بەخشی بوو بەم شێوەیە هاتی نە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارە هەتا بە یەگەشتنەوەمان لە جێگەیەکی کەی کوردستان لەگەڵ کەسایەتیەکی کەی نازدار بەخواتان ئەسپێرین خی گەورە پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت.

لو ما تشد لسر لي ويا هرد الروح يا بيك أجن بلي روجك بدبين موا ما تشكي لي وان دبكم